0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us, and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر، وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه ملذ. التسبيح لائق، عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. أجيبوا الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود، الكاسي السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج. المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه.

0: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.
1: يا رب محتاجين لك، بنتوب قدامك، بنرجع لك نطلب سيادتك، تعال بقوتك علينا، انهض أراضينا، احنا بنستناك، بنستنى الخير والفرح والشفاء، بنستنى النور والحياة، بنستنى النهضة، مش بس في حياتنا لكن على كل

في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن النجاح شوية واتكلمنا على مواصفات الهدف السمارت. ممكن نتكلم شوية عن اللي يخليني أنجح، يعني أنجح إزاي. أنجح لما يبقى عندي تخطيط، عارف أنا عايز إيه، عارف أو يتحقق في قد إيه، هيكلفني قد إيه وقت أو فلوس أو جهد أو التزامات، هعيد جدولة حياتي اليومية، مين ينفع يساعدني في تحقيق دوة، إيه البدائل اللي ممكن لو مع الوقت اكتشفت إن اللي أنا بعمله ده مش صح فينفع، المرونة المطلوبة. فالتخطيط مهم جدا، مش ممكن حد ينجح هو مش بيخطط، العشوائية لا يمكن توصلني لحاجة. الحاجة التانية الحماس أو الشغف، يعني عندي عارفين الهدف لو مش بيملاني حماسة جوايا خليني عايز أصحى بدري وعايز أنام بدري وعايز أشتغل وعايز أكمل وعايز ألتزم بالحاجات المطلوبة مني، في حماس جوايا للي بعمله، كأني بتنفس الهدف بتاعي يعني طول الوقت مليني الحماس، بيدي قوة دافعة، وده أحد المؤشرات أني أنا ماشي في حاجة صح، لأني الحاجة دي محمساني، لأن شايف النتيجة اللي جاية الأفضل لحياتي شكلها إيه. الواقعية، يعني في ناس تعيش في الخيال وتعيش في الوهم وأحلام اليقظة، أو أنها تحط أهداف لا يمكن تحقيقها، لكن أنا محتاج أبقى واقعي في حاجة معينة، عايز أبقى عارف إيه نقاط ضعفي وأشتغل عليها علشان أتغلب عليها وأحسنها، إيه نقاط قوتي وإزاي أستثمرها وإزاي أركز عليها إزاي أتبقى خليها أحسن. فكرة نقد الذات، إن أنا بنقد نفسي طول الوقت، مش عايش في الوهم إن أنا أحسن شخص وأكتر واحد بيفهم، لا، أنا أقدر أنقد نفسي وأقدر أقبل النقد من الآخرين علشان ده هيصب في مصلحتي أنا. عندي مرونة، زي ما قلت فكرة المرونة، خطة ألف والخطة ب مثلا. عندي حب المخاطرة، لأنه الجديد أحيانا في ناس كتيرة ما يحبش يجرب حاجة جديدة مثلا أو يغامر، لكن النجاح ممكن يتطلب، إذا تطلب مخاطرة، مش هقولك يعني روح اركب طيارة وطير وانت ما بتعرفش تسوق، ولا ارمي نفسك من فوق جبل ولا في بحر ولا لا، لكن المخاطرة أنا عندي استعداد لأي تغيير يحصل في حياتي هتكيف معاه إذا كان ده في سبيل النجاح، اقتحام المجهول إذا لزم الأمر. الخوف عدو أي تقدم، يعني أنا خايف سيستم حياتي يتغير، خايف نظام يومي يتغير، خايف لو غيرت العمل ده لعمل أفضل ممكن أفشل، خايف. الخوف لازم أتغلب على الخوف، لأن الخوف هو طريق الفشل. الذين لا يخطئون لا يتعلمون، يعني لو أنت عايز تنجح وأنت خايف تغلط أي غلطة يبقى غالبا مش هتنجح، لأنه لا يمكن أنه ما يكونش فيه أخطاء. المهم أن أنا الخطأ بتاعي مش نهاية المطاف، مش نهاية الدنيا، لكن حتى بنقول كده صحح قاموسك، يعني ما تقولش أن أنا فشلت لكن قول أن أنا حاولت. تصحيح القاموس ده مهم جدا. عايز أقول حاجة مهمة، أنه ما تقدرش تنجح لوحدك، الأصدقاء المخلصين المقربين ليا مهمين جدا، ناس بجد يقدروا ينقدوني ويوجهوني وأخذ مشورتهم، الناس اللي عندهم خبرات في المجال اللي أنا عايز أنجح فيه لازم أستفيد منهم وأستفيد بيهم. نركز قوي في المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، يعني ما يبقاش أصحابك وأصدقائك اللي قريبين منك هم الفاشلين أو الخاسرين أو الكسالة أو اللي ما عندهمش هدف عايشين ليه في حياتهم، لأن دول هيأثروا عليك سواء أردت أو لم ترد، لكن لازم يبقى أصدقائي اللي حوالي هم اللي بيرفعوني، هم اللي بيساعدوني أني أنجح مش بيساعدوني أني أفشل. جرب تكتب هدفك، يعني لما يبقى عندك هدف أنا عايز أحققه اكتبه وحطه في محفظتك، علقه في بيتك، حطه على التلاجة، حطه على مكتبك، برويزه. في سنة 75 عملوا دراسة على عدد كبير من الناس، اكتشفوا أنه في 3% من الناس كانت عندهم أهداف مكتوبة، يعني عندهم أهداف ومكتوبة كاتبينها 3%. 7% من الناس كان عندهم أهداف بس مش كاتبينها. 90% من الناس لا كان عندهم أهداف، وطبعا بالتالي ما هيكتبوا إيه، ما كانش عندهم أهداف مكتوبة. تخيلوا 3% بس، 10% عندهم أهداف في الحياة
عارفين هم عايزين ايه وعايزين يحققوا ايه ويحققوا في قد ايه ويكلفهم كام. جزء صغير كان كاتبه لكن مطلوب انه كلنا نشتغل على نفسنا ونشتغل على واقعنا. في احسن يا جماعة، في افضل جاي 100%. اللي عايز ينجح هينجح، اللي مش عايز ينجح هيلاقي مليون عذر يتحجج بيهم علشان ما ينجحش. اتمنى ليك وليكي كل نجاح.

في الحرب ممكن عدو يبعت لعدو رسالة أو معلومات غلط علشان يشتته أو يخدعه وبعدها ينقض عليه ويغلبه. دي كانت أقدم حيلة استخدمها إبليس لما قال لآدم وحواء

لن تموت، بل أن الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح عيونكما وتكونان كالله. والأفكار الغلط الموجودة عندنا احنا كمان دخلت لنا بنفس الطريقة، يمكن من التربية أو المجتمع أو حتى الأصحاب. أفكار غلط عن نفسي زي أني فاشل، ماليش قيمة أو مش محبوب، أو حتى العكس، أني ناجح ومعتمد على قدراتي ومش محتاج ربنا في حاجة. أفكار غلط عن الله زي أنه قاسي ومش عادل، غير مبالي ومالوش دور في حياتي وبعيد قوي، يكاد يكون مش موجود. مع أن الكتاب المقدس بيقول أنه عن كل واحد منا ليس بعيد، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. الابن الضال لما رجع لنفسه أدرك أن عنده أفكار كتير غلط، فقام ورجع لأبوه، وفي حضن أبوه برغم حالته اكتشف في حبه وفي قبوله أن أفكاره عنه كانت كلها غلط. ابدأ ابني علاقة مع الله، أفكارك الغلط هتتصلح معاه. ما تستناش لما أفكارك الغلط تتصلح الأول، لأنه لو كان ده الحال ما كانش حد عارف يوصل لربنا.

وجاءوا إلى يسوع، فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون جالسا ولابسا وعاقلا فخافوا. في الموقف ده كان في ناس كتير مختلفين قدام المسيح، والكتاب المقدس يقول إن كلهم خافوا. منهم اللي خاف من سلطان المسيح اللي ممكن يكشف الخطية اللي جواه، ومنهم اللي خاف من التأديب، منهم كمان اللي خاف إن حياته تتلخبط لما المسيح يدخل ويمتلك الأماكن المهمة فيها. في اللي خاف إن المسيح يحط إيده على جروح قديمة في حياته، وفي كمان اللي خاف إن المسيح يكشف تدينه الشكل. الخوف دخل قلب الإنسان لما آدم انفصل عن الله بالخطية، واستمر وتورث لكل البشرية وبقى محور الحياة. الخوف دخل بالانفصال، وسر النصرة على الخوف هو الالتصاق بالله اللي احنا غصن فيه. القديس أغسطينوس لما اختبر سر النصرة على الخوف قال: لقد خلقت قلوبنا لك يا رب، وهي لن تطمئن إلى أن تستقر فيك.

الله بيسأل على لسان أرمية: ألعلي إله من قريب يقول الرب، ولست إلها من بعيد؟ إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة، أفما أراه أنا يقول الرب؟ أما أملأ أنا السماوات والأرض؟ قرب الله الشديد لينا معناه أنه بيحبنا، زي ما مكتوب في ملاخي: أحببتكم قال الرب. داود لما أدرك أن الله قريب قال له: من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت. ولما اختبر ده في طول حياته قال: كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمسه.

0: courtroom or the deal was off.
1: Yeah, the deal was with Illinois prosecutors, a federal agent's
2: car. أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمات الله المقدسة. تأمل الرب لينا النهاردة في قصة في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر. قصة معروفة لينا كلنا تقريبا، بنعرفها باسم قصة السامري الصالح. القصة مليانة مدروس كتير وليها معاني روحية كتير، والرب قالها لواحد من الجماعة اليهود الناموسيين اللي سأل الرب من هو قريبي. لكن خليني بعيد عن كل تفسيرات لاهوتية، أخد فكرة معينة في القصة دي عن أربع نوعيات من البشر بنتقابل معهم في حياتنا، والأربعة دول تعاملوا مع الراجل اللي وقع بين اللصوص. مين الأربعة دول؟ رقم واحد اللصوص، رقم اتنين فئة الكاهن واللاوي، رقم تلاتة صاحب الفندق، رقم أربعة السامري الصالح. الأربع شخصيات دول أو الأربع فئات، كما أشرت أحبائي، بيكلمونا عن أربع نوعيات من الناس. النوعية الأولى نوعية تاخد وما بتديش، ودي فئة اللصوص، خدوا كل حاجة من الراجل وتركوه بين حي وميت، مدوش أي حاجة. النوعية التانية لا تاخد ولا تدي، ودول الكاهن واللاوي، رأوه وجازوا مقابله، لا خدوا منه حاجة ولا ساعدوه في حاجة. النوعية التالتة تدي لكن على قد ما تاخد. ده مين ده؟ صاحب الفندق، قال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي وفيك، فهو هيقدم خدمة وسيأخذ المقابل. النوعية الرابعة السامري. السامري في هذه القصة لم يأخذ شيء لكنه أعطى كل شيء. وإحنا في حياتنا بنقابل النوعيات الأربعة. أول نوعية اللي بتاخد ما بتديش، العالم بياخد ما بيديش، الشيطان بياخد ما بيديش. في نوعية من الناس في حياتنا استغلالية، بتاخد ما بتديش، عايز ياخد بس ومش بيدي اللي حواليه، شخص أناني، زي بالظبط السفنجة اللي بتتملي بالمية وعشان تنزل نقطة لابد أن تضغط أو تعصر. في نوعية تانية يقول لك أنا لا أخد ولا أدي، أنا بعيد، أنا في حالي، أنا مش عايز حاجة من حد، لكن كمان محدش يطلب مني حاجة، نوعية عايشة لنفسها فقط. النوعية التالتة عندها استعداد انها تدي، بس انا اديك على قد ما اخد منك، اديك مشاعر على قد ما اخد منك، اخدمك على قد ما تخدمني، اخلص لك مصلحتك على قد انت كمان ما تخلص مصلحتي. صاحب الفندق اللي اخذ فلوس بيقدم بيها خدمة، ولو خدم اكتر ياخد فلوس على قد الخدمة بالضبط. في ناس يقول لك احنا نظامنا زي ما سموه انجليش سيستم، نظام انجليزي، أنا بقدم على قد ما باخد. لكن في نوعية تانية بتعطي ولا تنتظر أن تأخذ. هل النوعية دي موجودة بين البشر؟ آه للأمانة موجودة، في نوعية من البشر تنفق وتنفق، بيدي ومش مستني ياخد، بس النوعية دي مش قليلة لكن كمان نادرة نادرة. لكن شكرا لله من كل القلب في الفئات الأربعة، الشخص الرائع العظيم الذي أعطانا مش مالا ولا ذهبا ولا فضة، أعطانا نفسه ربنا يسوع المسيح، اللي بيحبنا لأقصى درجة، اللي بيحبنا حتى إنه قدم الإبن الغالي لأجلنا على عود الصليب. الفئة الأولى اللي تكلمنا عنها بتمثل زي ما قلت الشيطان اللي عمال يسلب وينهب، لكن الفئة الرابعة تمثل ليست السامر الصالح بل الراعي الصالح، الراعي الصالح الذي بذل نفسه لأجل الخراف، اللي بيحبك وأعطاك ولم يزل يعطيك وسيعطيك. بشجعك النهاردة تخلي عينك عليه مش على البشر مش على الناس، عشان ما تتعثرش وعشان ما تتأثرش وعشان ما تنكسرش. خلي عينينا عليه هو بس، في كل الراحة، في كل الشبع، في كل الأمان. لما بنستنى حاجة من البشر، سواء حاجة معنوية أو حاجة زمنية مادية أو نوع حتى من التقدير أو التعاطف أو غالبا مش دايما لكن غالبا بيخيب الرجاء، تعالوا خلي عينينا على شخص ربنا يسوع المسيح اللي اتقال عنه ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. صدقوني حتى الخدام ممكن يخيب أملنا في انتظارهم، لأنه الكاهن محدود والأسيس محدود والشماس محدود والخادم مهما كان إنسان مهما كان بشر. خلي عينينا مش على البشر لكن على رب البشر. في يوم من الأيام بولس الرسول يقول كنت في المحكمة وقدام احتجاج، وفي اليوم ده كان ممكن أتحبس. يقول في احتجاج الأول كم واحد وقف معاك؟ قال الجميع تركوني لكن لا يحسب عليهم، الرب وقف معي وقواني. عايز أشجعك وشجعك نتشجع كلنا، في كل مرة ابتعد الناس عن المشهد بيتلألأ ربنا يسوع المسيح بحضوره في المشهد، وبيملى المشهد وبيملى الصورة وبيعوضنا عن الكل. عشان كده قال المرنم أبي وأمي قد تركاني، الرب يضمني. واختم بعبارة مقصورة بتقول إن حضور ربنا يسوع يعوض غياب الكل، ولكن الكل لا يعوضون غياب ربنا يسوع عن المشهد. يومكم جميل مليان بحضوره مليان بنعمته، والرب معكم أخوكم

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture,
1: every voice,
3: every day.
1: 3ZZZ.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: ZZZ 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أغسطس لعام 2026. البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. كالمعتاد البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو 94151923، ويمكنك الاتصال بعد انتهاء البرنامج مباشرة. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من نشاط غبريال، استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل فقرات وأحلى المنوعات.

مع هذه الفقرة وكلمات ومعاني من الحياة. الثروة الحقيقية التي لا تقدر بثمن: الصحة، الستر، بيت آمن، بال مرتاح، قلب مطمئن. إذا رأيت صديقك مع عدوك فاعلم أن الاثنين أعدائك، أحدهما جهرا والآخر سرا. بعض الناس مثل العطسة، عندما يخرجوا من حياتك يجب أن تقول الحمد لله. أجمل النفوس هي التي لا تنكر المعروف رغم شدة الخلاف. لا تحزن إذا أهملك شخص تحبه، فقد أهملك لأنك أشبعته اهتمام. اخسر ما شئت، لكن إياك أن تخسر قلبا يحاول أن يفعل الكثير ليسعدك، فهناك قلوب لا تعوض أبدا. احترام القهوة أكثر من بعض البشر، يكفي أنها بوجه واحد. إذا أردت أن تهدم حضارة، احتقر معلما وأذل طبيبا وهمش عالما وأعطي قيمة للمنافقين. الوفاء هو شخص معك في كل الظروف وليس حسب الظروف. اللي ما ياخدش باله إنه مزعلك، ما تاخدش بالك إنه موجود.

وقود. المرأة التي لا تطلب شيء هي التي تستحق كل شيء، لكن لا تجعلها تنتظر طويلا. وأخيرا، الحسد ليس دائما مرتبط بالماديات، لكن هناك أشخاص إذا وجدوك محبوبا يمرضون.

إعلان هام. قررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ الدعوة لعقد اجتماع اللجنة العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة 3ZZZ على العنوان التالي: 309 ألبرت ستريت، برانزويك. كل عضو جدد اشتراكه، وكل عضو جديد قبل 28 يوم من عقد الاجتماع له الحق الحضور والاقتراع أي يوم 31 يوليو 2026. وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي: قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، قراءة تقرير أمناء اللجان وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه، إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة، ما يستجد من أعمال أخرى. وكل عام وأنتم بخير. منسق البرنامج.

ومع هذه الأخبار من أستراليا. اعتبارا من شهر سبتمبر القادم هناك زيادات جديدة على معاشات ومدفوعات السنترلينك، وهذا الخبر الصار لملايين الأستراليين المستفيدين من مدفوعات السنترلينك. ومن المتوقع أن تشمل الزيادات عددا من المدفوعات بحسب ما أوردته شانل 7 نيوز. إيش بنشن معاش التقاعد؟ هناك زيادة للأعزب تصل إلى 36 دولار 80 سنت كل أسبوعين. الأزواج زيادة مجمعة تصل إلى 55 دولار 60 سنت كل أسبوعين. زيادة بنحو 16 دولار 20 سنت للجوب سيكر. اليوث اللاونس حوالي 20 دولار 90 سنت، أي أن هذه الزيادة تختلف قيمتها بحسب ظروف كل مستفيد، ده بالنسبة للرنت أسيستنس. وتأتي هذه التعديلات ضمن المراجعة الدورية لمدفوعات الضمان الاجتماعي في أستراليا في وقت تستمر فيه الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والخدمات الأساسية. وبحسب التقرير ستستفيد من هذه التغييرات أكثر من 5 ملايين شخص في مختلف أنحاء أستراليا. وإحنا طبعا بدورنا بنشكر أستراليا على هذا الدعم لكبار السن. هناك خبر أيضا وهو عبارة عن تحذير لملايين أصحاب القروض العقارية في أستراليا. إذا كان لديك قرض عقاري في أستراليا فقد يكون الوقت مناسبا لمراجعة حسابك، خاصة إذا كان قرضك مرتبطا بحساب الأوفست. وطبعا زي ما احنا عارفين حساب الأوفست ده حساب بيتحط فيه مبلغ، وكل ما كان المبلغ عالي ده بيقلل الانترست على القروض. فقد كشف تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أسك عن أخطاء في أنظمة عدد من البنوك أدت إلى احتساب فوائد القروض بشكل غير صحيح، ما حرم آلاف العملاء من وفورات مالية كانوا يستحقونها. ووفقا للتحقيق دفعت 8 من أكبر البنوك الأسترالية أكثر من 55 مليون دولار أسترالي كتعويضات للعملاء المتضررين خلال عامين حتى أغسطس 2025 بعد اكتشاف هذه الأخطاء. وتشمل مشكلات أخطاء في ربط حسابات الأوفست بالقروض أو احتساب الرصيد بشكل غير صحيح أو أخطاء تقنية أثرت على قيمة الفوائد المستحقة. ماذا يجب عليك أن تفعل؟ راجع كشف حساب قرضك وحساب الأوفست، تأكد من أن رصيد حساب الأوفست يحتسب لتخفيض فوائد القرض. إذا لاحظت أي اختلاف أو كانت لديك شكوك تواصل مع البنك واطلب مراجعة حسابك، وإذا تبين وجود خطأ فقد تكون مؤهلا للحصول على تعويض. هذه القضية دفعت هيئة أسك إلى مطالبة البنوك بتعزيز أنظمتها الرقابية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلا.

وأيضا من أخبار أستراليا، أقرت حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية رسميا منح جهاز الشرطة صلاحيات موسعة ودائمة تتيح لرجال الأمن تفتيش الأفراد بشكل عشوائي داخل مراكز التسوق ومحطات النقل العام دون الحاجة لمذكرات قضائية. وتأتي هذه التعديلات القانونية الحازمة عقب تصاعد وتيرة جرائم العنف والسرقة بين الأحداث بالبلاد والضغوط الشعبية والبرلمانية المتزايدة لمصادرة الأسلحة البيضاء والسكاكين وحماية المنشآت العامة. ودافعت السلطات عن القرار مؤكدة أنه إجراء وقائي ضروري لردع العصابات وفرض الأمن بالشارع، بينما أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من إساءة استخدام هذه الصلاحيات واستهداف فئات معينة بشكل غير عادل. هل تعتقد أن منح الشرطة صلاحية التفتيش بدون مذكرات يعد خطوة فعالة لضبط الأمن، أم أنه يمثل انتهاكا للحريات الشخصية؟

ومن ملبورن مع هذا الخبر. تصدق أو لا تصدق، من مدينة ملبورن الشرطة استخدمت طائرات مسيرة اللي هي الدورن لكشف مخالفات الطريق مثل تجاوز الإشارة الحمراء في مدينة ملبورن. في إحدى التقاطعات المعروفة بالازدحام تم تسجيل 35 مخالفة خلال ساعة ونصف فقط. أبرز المخالفات كانت تجاوز الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف أثناء القيادة. طائرة الدرون كانت تقوم بالتصوير من السماء، ودورية الشرطة على الأرض كانت تتدخل وتلاحق السائقين. يعني الطائرة لا تعطي مخالفة مثل كاميرا السرعة، بل فقط أداة تصويرية ومراقبة، والشرطة على الأرض تتدخل بعد تنبيهها من الطائرة.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لذات 3ZZZ، ومع هذه الفقرة ومواقف إنسانية. أطلق عليه النار لقتله فزاره في السجن ليغفر له. القصة الإنسانية المذهلة بين البابا يوحنا بولس الثاني والتركي علياغا. في واحدة من أعمق قصص الغفران والمحبة في التاريخ الحديث، أثبت البابا القديس يوحنا بولس الثاني أن المحبة المسيحية قادرة على هدم أسوار الكراهية وتحويل الأعداء إلى إخوة. في 13 مايو عام 1981، وأثناء جولة البابا في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، أطلق المسلح التركي محمد علياغا 4 رصاصات غادرة تجاه البابا من مسافة قريبة جدا. اخترقت الرصاصات بطنه ويده، ونقل البابا في حالة حرجة جدا بين الحياة والموت، لكنه نجا بعجوبة إلهية مسكونة بالصلاة.

احمل البابا في قلبي اي ذرة كراهية او انتقام، بل اعلن غفرانه للمسلح وهو على سرير الشفاء. وفي عام 1983 قام البابا بزيارة تاريخية لأغا داخل زنزانته في سجن إيطاليا. جلس معه على انفراد وتحدث لدقائق، وأمسك بيده وقال له بوضوح: لقد غفرت لك من كل قلبي. لم يكتفي البابا بالغفران، بل طلب رسميا من السلطات الإيطالية العفو عنه والإفراج عنه، وتفقد عائلته بانتظام. هذا الغفران النقي أحدث زلزالا روحي لنفس علي أغا. وبعد وفاة البابا قام أغا بزيارة الفاتيكان، ووضع 12 وردة بيضاء على قبر البابا يوحنا بولس الثاني، تكريما وغفاء للرجل الذي رد على الرصاص بالمحبة والغفران. واستمر هذا كل عام معترفا بالعرفان والجميل الذي قدمه البابا. لولا هذا العفو والغفران الصادق كان سيظل في سجنه إلى الآن. تذكرنا هذه القصة الخالدة بأن الغفران ليس ضعفا، بل هو أقوى سلاح يكسر سلسلة الشر ويحرر القلوب من قيود الكراهية. وتتطابق هذه اللحظة مع كلمات المسيح الإلهية: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. الغفران هو النور الذي يطفئ نيران الكراهية والشر. هل نستطيع أن نغفر إلى هذا الحد؟

وأيضا من المواقف الإنسانية الملياردير أنسي ساويرس صاحب إمبراطورية أراسكوم. مرة كان في جولة بسيارته المليونية، وعندما قام سائقه بتهدئة السرعة لوجود بعض المطبات في الطريق، فإذا بسيارة تاكسي تصدم سيارته من الخلف، فنزل السائق ونهر سائق التاكسي بشدة، وعند ذلك نزل السيد أنسي ليستطلع الأمر بنفسه. وفي تلك اللحظة أدرك سائق التاكسي أنه ضائع لا محالة، فثمن سيارته بالكامل لا يكفي لشراء فانوس الإشارة الذي تسبب في كسره. ولكن عندما تبين للسيد أنسي أن السيارة تاكسي وسائقها رجل مسن، تبدو أثار عناء المعيشة على وجهه، فما كان منه إلى أن أخرج من جيبه مبلغ كبير من النقود وناوله للسائق المزعور قائلا: صلح عربيتك وهات بالباقي أكلة حلوة لأولادك. الإنسانية ليس لها دين، الإنسانية لا تباع ولا تشترى، كن إنسانا وكفى.

ومع هذا الموقف الإنساني للفنان أحمد فتحي. أحمد فتحي رمى مفاتيح عربيته وبكى على الرصيف، أجد عنه الشهامة في أنبى الموقف للفنان أحمد فتحي، في موقف إنساني يلمس القلوب بعدما لمح جاره المسن مطرودا في الشارع مع أثاثه البسيط لعدم قدرته على سداد الإيجار. أحمد فتحي لم يتردد لحظة، نزل من سيارته ودخل في نوبة بكاء تأثرا بوجع جاره، ليقرر فورا شراء شق التمليك للمسن وأطفاله وتسديد كافة ديونهم، رافضا الشوء الإعلامي ومؤكدا أن الشهامة أصول ورثها من بيته. صحيح أن الفنان أحمد فتحي يستحق كل احترام وتقدير على جدعنته.

0: أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ، والآن مع الفكاهة ومع جزء من مسرحية على الرصيف بطولة أحمد بدير وسهير البابلي وحسن حسني. نسمع ونستمتع.
1: إيدك يا عروس، إيدك يا عريس.
2: تفضل.
1: أين المنديل؟
2: المنديل هو يا أستاذ.
1: إيدي يا ابني، يعني عايز كلينكس.
2: كلينكس؟
1: إيدي، أنتوا بتتجوزوا هنا بالقماش؟
2: ما راح نتجوز بإيه؟
1: لا، يعني درست بره بالكلينكس.
3: بالكلينكس؟
1: إيوه.
3: حضرتك درست فين؟
1: لا، أنا مش خريج القاهرة.
2: مال إيه؟
3: مال فين؟
1: جامعة الزربون. لا، ومش سنة ولا اتنين. أنا اتزربين 4 سنين.
2: يا ترى طلعت بتقدير إيه؟
1: زربون أول. وإيدك يا عروس؟
3: قصده يقول السربون.
2: أيوة، أنا فاهم، بس
1: أصل يعني ألدغ في السين.
3: أيوة.
1: إيدك يا عريس؟
2: اتفضل.
1: 43 سنتي من الويندو.
2: إيه الويندو ده؟
1: الويندو
3: ده تيبل.
1: أنتوا عندكم بتسموها تيبل؟
2: أنتوا عندكم ويندو؟
1: برا. ويطلع وينزل.
3: إيه ده؟
1: وهيطلع وينزل. لا لا لا. انزل انزل بالراحة. في عرس عدت؟
2: عرس ايه؟
3: دانا دانا يا
2: عروسة. العروسة فرحانة.
1: اسمك فرحانة يا بنتي؟
2: لا يعني العروسة مبسوطة.
1: اسمها مبسوطة ولا فرحانة؟
3: لا، دمي اسمها مبسوطة.
1: اهلا اهلا. وابوكي مسرور؟ اهلا يا بنتي. العرس عدت؟
2: بقولنا العروسة.
1: العروسة فرحانة.
3: هو خش مع، أنا بقالي 10 سنين عايزة أتجوز.
2: ما إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟
3: طيب، مش يقول الصيغة؟
1: نعم يختي، الصيغة على العريس. إيوه عليك أنت، ما اتفقناش على كده
2: يا أستاذ. توصل الصيغة التانية؟
1: هي والله لما تكون فلصة حتى. عايزين تستقفوني؟ الصيغة على العريس ولا مش على العريس؟
3: على العريس. أنا بقول
2: الصيغة الثانية يا أستاذ.
1: خلاص، الصيغة الثانية ولا ثالثة؟
3: سيبه يقول اللي هو عايزه. هو الجواز كده بقى في مصر؟ معلش معلش.
1: بس بس بس بس
3: بس. يا لهوي عليا وعلى اللي خلفوني. ايه يا اخويا بتوحوح ليه؟
2: بس يا صفية، بس يا صفية.
3: ايه
2: الراجل بيحضر؟ بس
3: بيحضر ليه؟ هو جواز عفاريتي؟
2: حد عارف ما يمكن يجيب العيال من هنا ونخلص؟
3: انت مش عايز تتعب في حاجة ابدا؟ يا عم صابون.
2: لا هتعب طبعا. انا كده هفوق لهم لما يجوا جاهزين، هفوق لهم اقعد اربيهم كويس. انا في يا صفية؟
3: لا، عن اذنك لا مؤاخذه، عايز اقول لخطيبي حاجه.
1: ايه؟
3: مش انا وانت اللي هنتجوز؟
1: اه طبعا.
3: المأذون حاطط ايده ليه تحت ويانا في انت عامل لي مفتح قوي، واخد بالك؟
1: في ايه؟
3: خلاص حطت ايده.
2: انا هكلمه.
3: كلمه.
2: اه كلمه طبعا، انا ما اسكتش على كده.
1: ادخل.
2: لو سمحت يا استاذ، انت حاطط ايدك معانا في اللحاف ليه؟
1: هو انا لسه عقدت عليكم؟
3: لا. لا،
1: يبقى لازم يكون في محفل.
2: شفتي؟ شفتي العقل؟
3: رايق ومهنئ.
2: شفتي؟ شفتي؟
3: في نطرة.
2: العيال جم.
3: ايه يا عم صبور؟ ابن انت بتتخيل تخيلات غريبة قوي. عيب عيب.
2: ايه؟
3: عيب ما تمسكش ايدي دلوقتي بعد الجواز، امسك ايدي.
2: انا ماسك ايدك.
3: عيب وما
2: اقسم. يا صفية ده انا ايدي بعيد عن ايدك. ايه؟ بالبوكس ده؟ ايه؟ المنديل على ايدي، هي ايدي شايفة؟
4: يا راجل انت.
1: ما تعرفش يا اخوي، ما تعرفش.
4: حاضر.
1: بقول لك انا معزول صايع.
3: خلاص.
1: أنا على درجتين كان زماني تربي.
4: تربي.
1: وكلمني. أها. هي دي أول جوازة بتمتحنوني؟
3: خلاص.
4: أسفيني يا أستاذ.
3: خلاص يا أستاذ.
1: أربع سنين عوضت هناك.
4: خلاص يا أستاذ. خلاص.
3: خلاص.
1: هم مره عشان ما حدش يلعب غلط.
3: حتى بختك يا صفية مدوحة.
4: إيه؟
1: إيدك يا عروس.
3: مأذون أنا مالي ومالي الزربون والسربون.
4: الراجل دارس بره يا
1: صفية. إيدك. بالبوكس ايدك.
3: انا قال بالبوكس.
1: ايدك. ايدك يا عريس.
4: حاضر.
1: 43 سم من الويندو.
4: حاضر.
3: التابل.
4: ايوه
1: اطلع وانزل.
3: طلعت روحك ان شاء الله.
1: انزل انزل بالراحه بالراحه. يخرب عقلك. لا لا
3: لا لا لا لا
4: اطلع يا راجل اطلع. اطلع يا راجل اطلع شوف اطلع.
1: شربة عم مسعود تنزل الدود. تاخد الشربة ينزل الدود، تاخد الدود تنزل الشربة، تاخد الاثنين ينزل عم مسعود. حط ايدك، حط ايدك. فين ايدي؟ حط ايدك، حط ايدك. فين ايدي؟
3: عبد الله ما انا متجوزه. عبد الله
4: ليه يا صفيه؟
3: انا كنت عايزه افتح ونعيم. نزلوا خلاص نزلوا نزلوا. توبه توبه من دي النوبه.
4: ما الراجل بيحضر.
1: تعال.
3: ايه يا اخوي؟
1: تعال.
3: ايه يا اخوي؟
1: هودي ايدك، هودي ايدك.
4: كله ماليا
1: انا. انت اللي تلعبه يبقى انا اللي اتجوز.
3: أول مرة أشوف مأذون بجينز.
1: فاستيني؟ شارلوت هولمز؟
3: مجنون ولا إيه؟ إيه اللي حاصل؟ عليا النعمة مكان الطول ده في أبعال، ده بياخد لبوس.
0: أعزائنا المستمعين، قارب موعد انتهاء البرنامج، وفيما تبقى من وقت البرنامج نستمع سويا إلى كوكب الشرق في أغنية أو مقطع من أغنية حبي. أتمنى أن تكون فقرات البرنامج اليوم قد نالت رضاكم، وأتمنى لكم أمسية سعيدة بكل ما يسعدكم ويفرحكم. يتجدد اللقاء غدا الأربعاء مع البرنامج الغنائي من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشط غبريال، وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبات طيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تي تي انا بوزا خوتري تشو بزيد حراريه تبع محريره زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالبي انت كل ثلاثه صلات بعلي شيش سابع الى وحر الساعه ملبرن ساعه كنت بدو فلاي بيسراج تاخذ الزخان ساعه تشيب زيت ويب سايت بيم www.streetvisit.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرق هذا
1: قلت النبي سنة هجي من ناجبه مطرع لي تخيصا خاي تلتسم هلك إزنام زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزا الخسري تريبل زاد حراري أي تبان تا أي رأي خوليم لاي بيزا كيك النيو تلتسم هلك إزنابي مدول ما أي رأي خوم مستتفرقاخو بناجو متكبالي بورين تنا
0: Also zum Kurrenti Mutag Sinyam, H-A-R-A-S-V-G-P-Z, an hotmail.com-B, matra hit farakal. Khakashu tasmat tashalim, Hirachuwa, Natuakrima, Nasura Khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: An Mohamed Jamil.
1: Yiti tenu bizal khusri, tribbil zayt harariyay tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Parnami zinaw niglazana, zallahu qawli kur'an benta, masabe nasma, wain natinab.

المؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رسول الله محمد ربيع الأول وحرب السراكوتان سنين أرتبة تولدوا يي الزيوز تولدوا بأيام أرتي برين أرتي مجل مزلت أرتي النارتي رسول عليه الصلاة والسلام زت ولدوا بأرتي يزت ولدوا بأيام يي وحرب ربيع الأول السراكوتان سنين أرتبة ليلة مباركة عظيمة شريفة عند الله وعند المؤمنين. الزيومت ولزيو الزوزت ولدوا بأيام ب التأدنيت ببجيح آياتاج الله أتريخبه بجيح عجائبات ترأه. يزت ولدوا بأيام قدر زطون تستزو قدر زو محمد أم الدب أيام زو مقدر زيو. الزيوزت ولدوا بأيام الله لشهر

الله لي زخان النبي زخلك بيوم زترخب بيو أيام جدير نعمة تيوم رسول الله ييت أون سبب لي الله لشكر مقبل لي يقد روز الأيام انت يي احتفال مولد الرسول موشزو زيقليو حوجي سوت بكلا أمت خانيو الملك المظفر ملك إربل أبو سعيد الكوكب ري يلوزال عالم النار شجاع النار عاقل النار جواد النار كريم النار نقص النار نبي قد رزيت أون لبيتي الله لشكر مقبل هو النعمة العظمى تبايت بمحمد صلى الله عليه وسلم آلاف باراتوا آياتو كل قورو كذا محمد أمتو كل سامتو عالمات كل ترخبو الزو التايب نبي مفالسوا الزيو مقدرب يولو ما يسكما صدق آياتما قرآن بي حجير آياتا شكرما رسول حالا عمل زيوا أور سنان زيو يكيكلما الله للشكر يقب النار يسوت بكلا أمت بزيت تيغليو إلى يومنا هذا يزيت رخب بيو بدعة حسنة انت رسول وقت بيم نبي مولود النارم احتفال صحابتاك وقت بيم احتفال مولد الرسول بأنارم سلفاك وقت بيم أنارم يي المنبر تزوما الملك المظفر وقت بأزيو ميقلزيو قويت زي خشب وقت مترخبزو يي خانا يي بدعة حسنة انت بدعة دلالة التام بدعة حسنة بيتي قرآنهم حديثهم إجماعهم أثرهم زيخال في عمل ما يوافق ذلك الشريعة يي احتفال بمولد الرسول شريعة ويدرز العمل ألتام حرامهم ألتام بل جائز انت عبادة منت الله لشكر مقبأ منت ثواب زال بانتا يا شام يتريخ بازال أسوا زد بلبه أسو جمئهم خير يغن بازال ما نبي رسول الله لزال يبركاتاكم بركات جمي يصور باما يترئ بازال انتا أزو مولود التايب يبتن سأما إمام مسلم ورزاش صحيح حديث ستابي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء يو بيتي يي عمل المولد بدعة حسنة انت أحدب رسول وقت بزنارما صحابتاك وقت بزنارما زلت رخباو الزو بحر لدين ويوافق زال أوقبه أوغزا شمزاك أبا الظلم أجر حلي أوغا وموش أزوما موش أزوبي الظوز تخيتل مزاشا أسو جمليم أجر حلا الزياج زاشاك أسواج حلكي كأسي بيم الظول أجر حلا الزياج بيم أجري الله دمي زلقبل بيوبي يكت أسو أمر بزيبو أبي ومزاشا أسو جمي أجريم الظول يدبل عل يي لبيتي يي عمل المولد بدعة حسنة زتنتل روى الحافظ البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رضي الله عنه قال

المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة ضلالة، والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه بدعة أي محدثة غير مذمومة. وقال أيضا البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. الاحتفال بمولد الرسول شريعة ووافق ذالمتا خلاف زتامة ضد ألتام قرآن ليم حديث ليم إجمع ليم زاشي وأسبيم عبادة انتا الله يتكيبلا زالنتا رسول الله وقويت طرحي وما أتوكيو زال يقد روا قدير نعمة زتينتو باي ما أتوك قرآن كريم بخلق زو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين باي من فالسيو ألا يزو بحلف زفالسيو جمب بي ألا يزو بحلف بفالسيو باي ما أتوك ليو وإنك لعلى خلق عظيم يزي خان نبيو عليه الصلاة والسلام كأدرزيو موكبي قدرزيو مدقانبي الله للشكر مقبأتون لي زيت ولدو بأيام تستلي احتفال بمولود بايت بموشبي مسلمة جمع عالم بي شرق وغرب بي رسول زيت ولدو بأيامو يتبيل بوما يسش بوما الله يكيكل بوما قرآن يكر بوما رسول يفالس بوما أرب يشيل ميوما يكيكل يوما قويت بأجر يقن بولي تستطون زيو نبي متولد زيو بي يا شوزا المحرى وكنز قد ليوما قويت محمد بركة زيو بي زيت ولد بو أيام قدرت أون بي حال زنا وأوروش لنا عمل زنا ويتكيبل بنا احتفال لبي مولود موشما الزيو مقدر ما مفالس عبادة انت قربة إلى الله انت يئو قوزاجع الملك المظفر يكت محمد أمة شرق وغرب بي يزيت ولد بأيام بياش هذا الاحتفال بي ثواب زكت يتكتب لحل بدعة حسنة انت بدعة ضلال ألتام الله يتكيب البخو نبددو يدبلخو جنة جماعة عشيرة يوشخو رسول شفاعة والله أي مرسنا فلله الحمد في الأولى والآخرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زد قدر خو حرارة بادر ميديا سيرفيس تغيطايشنيا يي حرارة بادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كحلبي ساتي بيا خاخش فوين دوك ياش لخوزال زي ساتي زو خبراتشونا قرر بازانة تبسي زيان تا ساتي زولي تبزاشنا لخو خبراتشوم اخصابي ميقل اخاخش فوين دوك نشتاني خونال أحد الفاوة حمس تبقلاوة أحد تاني أمت نبي موليد ومقدر ليزيت ليايو كشكشتياج متغل زيو تغلطة مدينة الأولياء زيتي بازينيا حرربي أحد الفاوة حمس تبقلاوة أحد تاني أمت نبي موليد ومقدر ليلو تبتياج متمي حربي زالنتهم حرربا دير ميديا سيرفيس قباتي يكنال أوركسوم نبي موليد يدك سبايو باداج ما بين بي أحز زيتي بازينيا مدينة الأولياء زيتي حرر هوجامتهم هلوف زايو أمتاج بهم هلوف زيتوني حالت بمقدر لهم زيتليايو مشوكالتي دلاغا چوم تمحرو ياش ما بين بهم أوركسوم بازينيا حرر بي هوجامسات مولود زاد شعارو مسكاكالوا زوكسوم هوجامت موليد لمدونيا چبهم حسن زيني حرر دغستي متترقبات بكاد إيد إيد سانو كا يوزانا مد قومستي چركيا چوم مسكا قلبي أوركسوم حسن زيني كوريدر نيروت بي زي فقح ديبا وقتي بي يي مد قومستي إيد دا چوم زي دبلا بي وسا كلو وقتي بي مهلوف زي توني حالت بي تدك سي بازات وقتي مخنزوم يد كي قلال مويزو بي موليد يد قدر بازال بابو النصر يتايوم كوريدر نيروت بي أوركوت بي تبايت زو بي مهلوف التايزو مچوا يقوم سيزال مخنزوم مويزو زاد موليد يدك سي كوت زي قرب زو التا چوتو يتوا تال أحد الفاوة حمس تبقلاوة أحد تاين نبي موليد حوج أمتهم يبقات كسو دقوس بي حسن زيني حرر بي زيت ليا يتب تياج بي يد قدر زالنتهم يد كي قلال أحد الفاوة حمس تبقلاوة أحد تاين أمت نبي موليد ينك زال بي يتليا يتب بي حواج زو المحبة مسي أدب بي تقدرها أحد الفاوة حمس تبقلاوة أحد تاين نبي موليدو تقديم بي أوركسوم حسن زيني حرر بي كرميلا شو يتيمو شوكولاتا شوا زيتليايو يتيم زالو مسي أد بي وسوزو بي نشاط أي ديجبا كتمونيا بي وا بي قد باباش سينيا وا آواش سينيا تستي بي يقدربو زينار حالتو كتب يتيش دل خونتي بي كرميلا شو شوكولاتا شو مسي أد بي وا تستي بي مويزو ويدكي بلو كتحم بيلي أمام بي بورده خو يلدالو لوخا شو مهلوف مونيا بي حسن زيني حررو أوركوت بي أدقسي ما لوي خونتي بي تقديم بي متقبل لتو تايتمي حرو يي برنامج بيم حسن زيني لاكي مشا إيخاكي زي ترخبو زخانة سا ياش ما بين بيم دكتر شيخ بلال الحروري شيخ عبد الحكيم أحمد شيخ إمادوا شيخ خير الدين قدير قدير مشايخة شوا تلميزاج أزو كسوم أستاداج حواجز المحب مويو لوي خونت بي مقدر بيم هلوف لتليايو تستيو يبيش رزالو لوخاچو هلوف مونيا بيم بادستو شرشر بايت بي موليدو مبيشر دلاغا شو أمي حرو يم أوركوت بي حسن زنياتي تاوك بازات مدينة الأولياء نبي ديني فحكي بازال نبي زيت ولد بو مويوم دقس بيد قدر بازال حسن ياشما بين بيم قديم نت بي يدكي قلال هوجا مسات موليدوم لوي خونت بي مقدر لهم تقديم بي ربيع الأول وحرم بو أزو أساس مونيا بيم زيت ليايو ربيع بي موليد بي مدكي بلوا زيت ليايو برنامجا شو مامي حربيم وحرزو قدروا نبي زينا صلاة وسلامة ينبر بيوا زيت ولد بو مويوم لوي خونت بي واتست بي دقس بي مقدر لهم تبتيزو تكامل متر قبل أحد الفاوة حمس تبقلاوة أحد تاين أمت النبي موليدو هوجا أمتهم لوي خونت بي وغلاي مسير بي إيكا زينا إسني موي دوك قس بي تكيبلو سو يتمي حرزال نتوم تغلطا أحد الفاوة حمس تبقلاوة أحد تاين أمت النبي موليدو شيخ عبد الله الحرري مركز إيكا دنت بي مسيرة يتمي حرزال نتوم تغلطا يي مسيرة لاي بيم زيت ليايو سلواتا شو مونيا بي بازينا لمي لمي اوغاش لاي بي من يتيم حالت بي سلوات وزيت ليايو زكريا شو كلا شو قدا يليت بوزال سفر يتمي حرزال نتوم تغلطا يي موي بيم حسن زو بي يترخب زالو أهل السنة والجماعات تستي بي يترخبو ما موي زو بي يتمي حرزال مسيرة وإشوت بي يمهرزالو نتوم يتكي قلال هلوف زايو أمتاج بي زيت ريو كسو
دغوس خونتي به نباري اي سينيا مو طب مسيره زولاي بيت سعادوت مونيه بم لوي خونتي به يقدرو زلنتم يتكتبل هجمتهم شيخ دكتور بلال الحريري يترخبوز الطيبه قدير قدير مشايخ اي سينيا واواج مريدج بدرغاچوا كله حرري بيت رخبزالو أهل السنة والجماعة شوا من نبي ما تولى الزيبيت سليو حركة جمعهم يترخبه البيت بيت تقبل يمسيرا أوركسوم حسن زيني حرر لوي بي مدينة الأولياء مخنزيو أكزو بي يتقلت باما حجو كتب يتكيك البازال إشوتاج أستوبيم أحزون دا يمسيرا لاي بي أوركسوم زيتليايو سلواتاج يتكيك البوزال استاكدزو نبي زيني صلاة وسلامت يمبر بيوا زيت ولد بومويو زيتليايو أمرتاج به مقدر ایت فرق زلنت لیم احد حجه خون زلنت یت تکبل احد الفاوا حمست بقلاوا احد تنگ امت نبی مولید بیم اکزینا اسنین ایاماچ لوی خونتی به مسیرا یت می حرما سلاسا ایاماچ مویزو اسمع الدین بری باب النصر زینا تایبه دگوس خونتی به یت قدر زل یخونل مولید خبراچ به زیوتن نسا ایتیوپیا متحرا رکتی کومیشن حرطل فی بلا ایو خونزالو زیت لیایو بازینا شرطیاچ به زیت سا ادو تا سا اداچ زیت رخابو بو احد وحری بلا ایو خونزال وقت لی یمهر زینارا متحرا رک مت کملزو تگلتا ایتیوپیا متحرا رکتی کومیشن سوت زیت لیایو اجندا چو تب مونی به حرطل فی بلا ایو خونزالو زیت لیایو ایتیوپیا شرطیاچ به زیت ویتا تاو تا سا اداچ زیت رخابو بو اتای به حدو حرب لا يخنزل وقت لهم زغ حرق وامرقي مونيزو يتكتبل يهرق وامرقي وقتاش بهم زتليايو نقطاش وا بدور امتاك لي اتباتي يتبالونا زنارو زنتكا حلبيو نقطاشوم حف بايتي بي تحرار قبو يي اساس بهم بدور امتاك لي زلتكا حلنا بيوما اتباتي يتبالونا زنارو اجنداش هرق وامرقي زو بي زكارابوناتوم هرق وامرقي زو بي زيسا ادو مداش سنيا كيكالو يبقد لهم زيت ليايو بعد حقوف بيوا أزوكو سوم ألم حقوف درجة بهم زيت ليايو باداش بي مثال كيسي لهم نورد أمريكا واشر تزي بي يترخب زالو حركاش سنعم تساعدو تموني زيويد كتبال يأساس بهم تورونتو كندا بي زنارا هرگيو أمرگي ليتوت بهم حرربا دير منظمة بورد دايركتر زيتايو جيسي زيدان محمدوا أزوكو سوم حرربا دير منظمة لاكي أطور زيتايو جيسي زبير عبد الرحمن والاي حركاشم الرزو بي زيسا دونت يد كتبال حرکای سینا ای هرگیو امرگی لیت اطلاعی به زیسا ادو با وقتی بیم اونو سای سات حقو التانوم ماینوریتی رایتی وگی نکزال بی طبیق بی سوال زیو حف مونی زیو مید که تبال یه متزل خانه بی مسکی دای سینا با حمست زیت لیا حد بی ازو کسوم گوهی فابریکا با حمست زیت لیا حد بی و علای امس سینا وی نکزالو سوالا چوم ار رزولای بی حف فایتی زیوید که تبال ایتیوپیا مهدی کومیشن تورونتو کانادا به زمه حره و هرگیو امرگی لیتوت بیم امسینی با حضیت لیا حدو ارکسوم طبیق به امسینی ذات حق و کراما و ینک زالبه گیسی زبیر عبد الرحمن طبیق به سوال چحف مونیلیم زیفر قواتنی نرو آخر بهم یی ارل ای به حرر بادر منظمه بورد دایرکتر گیسی زیدان محمدوم ایتیوپیا هرگیو امرگی کومیشن لکی ای مرو تاکلیم زیمان نسینی مدگلت تیزیتایو استایش سینی زالبه کرابات تاچو حدیه کتبه مستازیوم ایت کتبل ی ایتیوپیا هرگیو امرگی کمیشن حلفزای وقت تاک لیزیت لیای و تاک به زمیحریو هرگیو امرگیاچو کم احد مرکز فون مطالل بیوا کم سوت اجنداچ فون مطالل بی ی سوت اجنداچ بیم احد وحری بلا ایو خونزال وقت لی حرطل فی بی لا ایو خونزالو زیت لیایو شرطیاچ بی دی تویتاتاو ایتیوپیا مدنیاچ تو نیم هرگیو امرگی مونی بی باد لی ی نفزالو مرتیاچو مستوی مت کمل زوم ایتیوپیا متحرا رکتی کمیشن صفحه به زگینی و معلوماتی کانال. زد قدر خود تا نباشتنیا یی هر ربادر میڈیا سرویس وین اف ام و سریت ریپل زد به حمد که حل به اخغاچ فون دکیش لخوزال زی سات تیزو خبر اشتنیا و انتظید قیتلو زینار خو هوجی سات تلیت ابزاش نلی خو وی خبر اشتنیا ارکو سوم مولید به حمد سا زیت لیه هدوا ایتیوپیا هرگیو امرگی کومیشن به حمد سا زیت لیه هدو خبراچو اخغاچ فون دکیش نلی خو یدیگ ساتی علای هرکاو تاچوا علای خبراچو حمد سا نترای کسی ذکر و تبتیج با خیری کلاهتی اونی گزمانه مترازی کرده.